عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن الفشل. الفشل بالنسبة لنا لازم يكون محطة بنزين، مش نهاية الطريق. النهاردة هنتكلم عن أكتر حاجة بتخلينا نرجع نترمي في حضن الأنتخة، دايرة الراحة، وما نخرجش منها تاني أبدا. الخوف من الفشل، أو بمعنى أدق إحساسنا بالهزيمة لما بنجرب حاجة جديدة وما بتظبطش معانا من أول مرة. في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة، السوشيال ميديا بتصدر لينا صور كتيرة قوي من النجاح، فبيتهيأ لنا ان اي خروج برة الدايرة دي، دايرة الراحة، من اول دقيقة ممكن يكون محفوف بالفشل وبمخاطر كتيرة جدا. لكن الحقيقة ان الفشل هو مجرد بيانات عندنا. يعني ايه بيانات؟ يعني لو جربت مهارة جديدة وفشلت، على فكرة انت ما خسرتش، انت عرفت طريقة بس مش شغالة، لكن في الاصل انت عرفت طريقة. المشكلة ان اذا كانت شغالة او مش شغالة مش هي دي المشكلة، لكن انت تعلمت حاجة جديدة النهاردة. الفشل برا منطقة الراحة هو زي محطة البنزين بالظبط، بنقف عندها غصب عننا عشان نفول التانك بتاعنا بتاع البنزين بتاعنا، بس مش عشان نعيش فيها طول عمرنا. شفناش حد قبل كده عايش في محطة بنزين، عشان نزود الخبرة بتاعتنا اللي تخلينا نكمل المشوار أسرع. روحيا مفيش مفهوم أجمل ولا أروع من المفهوم ده عن التوبة في حياتنا. التوبة في حياتنا هي البداية الجديدة، وكأن احنا بدأنا قبل كده وفشلنا وحاولنا وعملنا محاولات كتيرة، لكن جه الوقت لان احنا نبدأ بداية جديدة. على فكرة ربنا مش بيحاسبنا بالضربة القاضية زي بتوع البوكس كده بالظبط، بالعكس، إلهنا هو إله الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة المليون كمان. طول ما احنا عايشين بيدينا فرص كتيرة جدا عشان نتوب، عشان نبدأ بداية جديدة. الفشل الحقيقي في نظر ربنا هو اليأس والاستسلام للوقوع في الخطية طول الوقت. لكن الكتاب المقدس بيقول ان احنا وارد جدا ان احنا نخطئ، لكن بيعلمنا وبتعلمنا كلمة ربنا: لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. يعني مفيش اي مشكلة خالص ان انا اقع، ان انا اسقط، لكن المشكلة ان افضل ساقط طول الوقت. دي رسالة لكل شاب النهاردة حاسس انه عك الدنيا بخطية معينة او بتعدي معين تجاه ربنا، وطول الوقت حاسس بالذنب ومش قادر ياخد خطوة لقدام. على فكرة الوقعة دي مش اهانة ليك، ده جزء من تدريبك الروحي عشان تتعلم التواضع. التواضع هو ان انا اعيش نفسي، اعيش حقيقة نفسي، وتعرف ان قوتك الحقيقية جاية من فوق، لانك ما تقدرش تخلص نفسك، لكن في اله يقدر يخلصك، مش بشطارتك انت لكن بامانته هو. تحدي النهاردة محتاج مواجهة مع النفس. انا عايزك كده وانت قاعد تسمعني دلوقتي، افتكر فشل قديم حصل في حياتك، افتكر انتكاسة معينة حصلت في حياتك لسه واجعك، لسه مخليك خايف تجرب مرة تانية. اكتب الفشل ده في ورقة، واكتب جنبه 3 حاجات اتعلمتها من التجربة دي. مش بس هقول انا اتعلمت من الفشل ايه، لكن كمان انا محتاج اعرف لو كنت نجحت بسهولة كان هيبقى شكلها ايه. انا مش بس محتاج اعرف الفشل في حياتي بس، لكن محتاج اتعلم ايه اللي انا اتعلمته من الفشل في حياتي. حول الوجع والفشل في حياتك لدرس مستفاد.
خبرة تستفاد بيها النهاردة تقدر تكمل بيها في حياتك، النهاردة تقدر تتصالح مع وقعاتك ومع سقطاتك، لأنها هي اللي بتصنع منك بطل لبكرة وبعده. اللي بيخاف من الوقوع عمره ما بيمشي، اللي بيخاف من الوقوع عمره ما هيمشي، واللي بيمشي لازم يقع ويقوم، لكن لما يقوم هيقوم أقوى. وده اللي احنا محتاجين نصدقه في الحياة. أول خطواتنا في الحياة أو أول خطوات اللي بنشوف فيها أبنائنا بيتعلموا المشي بنشوفهم بيقع كتير، لكن بيشجعهم حاجتين، إن احنا بنشجعهم، إن احنا بنمسك إيديهم، إن احنا بنقول لهم حاولوا مرة تانية إنكوا تمشوا من جديد، فبينجحوا إن هم يمشوا في المرات اللي بعد كده. لو أنت محتاج تشجيع من إلهك، تعال النهاردة وصلي الكلمات دي، قول يا رب أنا محتاج إن أنا أتشجع، أنا فشلت كتير وتهزمت كتير من خطايا كتير، ويمكن عكيت الدنيا في مواقف وفي علاقات كتيرة قوي في حياتي، ويمكن حاولت إن أنا أعدل من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أطور من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أوقف نفسي بنفسي، لكن أنا جاي النهاردة ومش عايز أشمت عدوي فيا، واتمسك بالوعد الكتاب الرائع والعظيم بتاعك، لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الحقيقة أن وقعت بس الحقيقة التانية أن عندي إله بتسند عليه تقدر يا رب تقومني من كل ضعف ومن كل خطية لبداية جديدة معاك. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بيها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 131، ترنيمة المصاعد لداود.
2: يا رب، لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن.

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

هحكي لك على حاجه حصلت معايا. كنت سايقه بره مصر، سايقه العربيه وداخله في منطقه انا مش متعوده عليها. اخدت لفه كده لاني كنت تايهه ومش مركزه، واذ بي افاجئ ان ست بتشاور لي بعصبيه من عربيتها، عماله تشاور لي وزعلانه قوي. اتريني قطعت الطريق عليها، وده كان دورها انها تعدي. طبعا انا كنت ملبوخه ومش عارفه انا رايحه فين، فما ركزتش ان ده دورها. نفسي اقول لها صدقيني ما كان قصدي اني اقطع عليكي الطريق، انا بس تايهه ومحتاجه مساعده. وبعد ما الست دي مشيت وكنت حاسه بظلم كده اني اتفهمت غلط وكاني قصدي اعمل حاجه غلط وانا ما كانش قصدي خالص، فكرت هو انا كم مرة كنت واخده دور الست دي وبحكم على حد سايق قدامي او حواليا او ورايا او ماشي ببطء او ماشي بسرعه او بيضرب كلاكس ورايا ومستعجل يعدي؟ كم مره من المرات اللي بيحصل فيها ده بوجد للشخص عذر زي ما انا كان نفسي يتوجد لي عذر؟ كم مره بقول يمكن الشخص ده معاه حد عيان في العربيه ومستعجل يعدي عشان يروح مستشفى، او يمكن الشخص ده لسه دابب خناقه خسران فيها علاقاته ومش طايق نفسه، او يمكن شخص عنده ازمه صحيه ومش عارف يسوق كويس، او سهل قوي اوجد لنفسي الاعذار، واتمنى الناس كمان يوجدوا لي الأعذار دي. لكن مش بعمل نفس الحاجة لما الوضع يتقلب، لما الأدوار تتبدل. القانون الذهبي اللي الرب يسوع حطه لنا: كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. وقتها هفترض النية الأحسن للي قدامي حتى لو ده ما كانش الوضع الحقيقي بالنسبة له، لكن كمان وقتها ههدى وعرف أعيش أحسن واستوعب الناس ومشاكلها، وبشكل ما كأني بشيل معاهم مشاكلهم.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 130، ترنيمة المصاعد.
3: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 125، ترنيمة المصاعد.
2: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر. أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيمي القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من حوالي 60 سنة كان في قناعة عند كل الرياضيين إن مستحيل واحد يقدر يجري مسافة ميل في أقل من 4 دقايق، لأن الرقم القياسي اللي كان سجل في أولمبياد إنجلترا 1903 كان 4 دقايق و12 ثانية. لكن سنة 1953 جه واحد اسمه روجر بانستر، والراجل ده سأل: هل في حد حاول قبل كده وقلبه انفجر؟ قالوا لا، فضل يتدرب ويتدرب ويتدرب لغاية لما دخل السبق وجري الميل في 3 دقايق و59 ثانية. اللي عايز أقوله لك والمستفاد من القصة دي إن أرجوك تحرر من القناعات السلبية والنظرة السلبية لنفسك. ياما مرات أقول لنفسي: لا أنا ما أقدرش، أنا ما أعرفش، مستحيل أقدر أعمل كده. أرجوك قول لنفسك: أنا أقدر، أنا أعرف، أنا هحاول وانجح. وكل ما تقنع نفسك بده كل ما هتقدر. روجر بانستر بعد ما عملوا معاه حوار بعد ما نجح قال: كنت متأكد إن هقدر. وفي ذات السنة 100 واحد نجحوا بنفس الأسلوب. كل ما تقول لنفسك: أنا أقدر وأنا أستطيع، أنت شايف نفسك إيه؟ أنت شايف نفسك تقدر ولا مش هتقدر؟ كل يوم لما تقوم قول لنفسك: أنا هقدر. لكن لما تقول لنفسك هقدر، قول: لأن الله معايا، والله هيمسك إيدي، والله هينجح طريقي. وأتمنى لك تحقق كل أحلامك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 28. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتب فيها المزمور غير معروفة. ومن خلال قرايتنا للمزمور نقدر نعرف إن داود كان بيواجه خطر كبير، وابتدى يقول مدى خطورة الموقف اللي هو فيه في الأعداد الخمسة الأولى، فنقدر نلاحظ مدى صعوبة الموقف اللي كان بيتعرض له. فبيقول في عدد واحد: إليك يا رب أصرخ. إمتى يا حبايب الشخص ممكن يصرخ؟ بالضبط زي ما انت قلته، لما يكون فقد كل سبيل للنجاة. فمن الواضح أن داود كان على أخره، متعب جدا، عاجز، فلجأ للصراخ لمن هو أقوى منه ويقدر يعتمد عليه، زي الطفل لما بيصرخ لمامته. ويكمل داود ويقول: إذ أستغيث بك فالخطر حواليا ولا طاقة لي للنجاة، أنا زي الغريق يا رب، وبسبب كده أنا هرفع يدي إلى محراب قدسك. المحراب هو قدس الأقداس. رفع الأيادي في الصلاة بيرمز إلى الاعتماد المطلق على الله. فكأن داود بيقول له: يا رب أنا نفضت إيدي من الاعتماد على نفسي ومنتظر العون فقط منك من السماء. يمكن حد فيكو يحب يسأل داود: يا داود إيه اللي يخليك وإنت ملك تلجأ للرب مش لأي حد تاني؟ مش قوتك، مش سلطانك، مش مملكتك، مش جيشك. لأنه الله هو الرب، وهو الرب في العبري يعني هو السيد، صاحب السلطان المطلق. كمان السبب التاني لأنه الصخرة، فهو المكان العالي الآمن اللي أقدر ألجأ لي في مواجهة التحديات والظروف الصعبة. ابتدى داود يتضرع إلى الرب ويقول له بلغة عتاب ومحبة إنه: يا رب لا تغلق أذنيك، يا رب ما تسكتش، فسكوتك بالنسبة لي معناه إنك رفضتني، وإن لم تستمع إلي يا رب فأنا حالي هيبقى زي الشخص الميت. ويكمل ويقول: يا رب من فضلك نجيني من مصير الأشرار. وجازي الأشرار، فهي مش صلاة انتقامية، لكن هي واحد مظلوم وبيواجه أشرار وبيصلي للقاضي العادل إنه يحقق عدالته الإلهية بمعاقبة الأشرار. نلقى في لحظة انتقالية، نلقى إن في نقلة كده من الجو اللي فيه داود بيستغيث بالرب لمرحلة تانية وجزء تاني في المزمور. ويجي في عدد 6 نلقى في تحول، إن داود قرر إنه يعيش بإيمان كما لو كان إن الله تدخل فعلا في الموقف وأنقذه. ويقول في عدد 7: الرب عزي وترسي. عارفين عزي يعني إيه؟ عزي يعني مصدر القوة، وده توجه داخلي، هو بيقول لنفسه مصدر قوتي هو الرب. الحاجة التانية إن الرب ترسي، هو اللي هيصد وهيمنع عني الهجمات الخارجية، علشان كده أقدر أتكل على الرب بكل قلبي، وقلبي يتملي بالفرح والابتهاج والتسبيح بدل من الخوف والرعب والصراخ اللي كان في بداية المزمور. بعد ما صلى داود لأجل نفسه، وبعد ما أخذ خطوة الإيمان، ابتدى يصلي لأجل الشعب ويقول للرب، يقول له في عدد 9: خلص شعبك، بارك ميراثك، ورعهم واحملهم إلى الأبد. كما لو كان داود بيفكر بيقول له: أنا مش جاي أصلي بس لنفسي النهاردة، ده أنا كمان جاي يا رب وبفكرك بمكانة الشعب ده عندك، أنا بقولك إن دول ملكيتك الخاصة، ده دول كمان ميراثك، يعني الحاجة الغالية الثمينة بالنسبة لك، وإنت بالنسبة لنا يا رب إنت راعينا إلى الأبد، إنت اللي ترعانا، إنت اللي تحملنا وقت الضعف. في الختام يا حبايب، أصعب تحدي بيواجهنا وسط الأزمات مش الأزمة، لكن هو ردة فعلنا ناحية الأزمة، وده اللي نجح داود في إنه يعمله في المزمور ده، وهو إن رد فعل وسط الأزمة إنه يلتجئ إلى الرب على طول. وأعتقد هو ده السبب اللي خلى الرب يقول: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. مش لأنه مش بيغلط ولا بيعمل على طول حاجات صح، لا، لكن لأن توجه قلبه في كل الظروف، في الأزمة قبل الراحة، هو حسب قلبي، وإن هو دايما بيلجأ للرب وبيمتلي بالإيمان. يا رب ساعدنا أن نلجأ للصلاة وأن نعتمد فقط عليك في مواجهة الظروف والتحديات. شكرا ليك لأنك مصدر قوتنا. ساعدنا نفهم وندرك يا رب غلاوتنا عليك، نحن غاليين جدا جدا، وأنك مش ممكن تبعد عننا أو تتجاهلنا. بنشكرك لأنك متعهدنا، فإحنا شعبك، ميراثك، وأنت من تحملنا وترعانا. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

حين يضمنا الحضن الذي لا يغلق أبداً. أهلاً بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. أحياناً أكبر خوف بيحرك حياتنا كلها هو خوف محدش شايفه، الخوف من إن حد مهم في حياتنا يمشي، أو إننا مش كفاية، الخوف إننا نتحب النهاردة ونتساب بكرة. الخوف ده بيخلينا نسكت عن وجع ما ينفعش نسكت عليه، ويخلينا نتمسك بعلاقات بتكسرنا، بيخلينا كمان نوافق على فتات الحب اللي بناخده لأننا مقتنعين إننا ما نستحقش أكتر من كده. في ناس بتخاف ترفض طلب مش لأنها مقتنعة، لكن عشان خايفة تخسر القبول، وفي ناس بتفضل طول عمرها بتحاول تثبت إنها تستحق الحب لأن في يوم من الأيام حد مهم في حياتها خلاها تصدق إنها مش كافية. لكن النهاردة هنكتشف إن في حب مختلف، حب لا يتراجع ولا ينسحب ولا يتغير، حب كده جاي يقولك النهاردة حتى لو الكل مشي أنا باقي معاك دايما طول الرحلة، وحتى الشيخوخة، وحتى لحد ما تجيني هفضل معاك. داود النبي كده قال في المزامير: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. حقيقي دي كلمة ربنا، وهي دي الحق. الرفض بيسيب أثر عميق في النفس، يمكن يكون رفض من أب أو أم أو صديق أو شريك حياة، وأحيانا بيكون رفض من شخص كنا نتمنى يسمعنا أو يفهمنا. لكن المشكلة إننا بنبدأ نبني هويتنا وقيمتنا على اللي حصل معانا، فبنقول أكيد أنا السبب، أكيد فيا حاجة غلط، أكيد لو كنت أفضل ما كانوش سابوني. لكن الحقيقة مختلفة، الرفض اللي تعرضت له مش هو اللي بيحدد قيمتك، الله وحده هو اللي بيحدد هويتك. المزمور بيعلن بقوة إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضموني، مزمور 27 وآية 10. حتى لو خذلك أقرب الناس ليك، في حضن لا يغلق. إحنا كبشر أحياناً بنحب بشروط، لو نجحت، لو اتغيرت، لو بقيت شبه توقعاتنا. لكن محبة الله مختلفة تماماً، هو مش بيقولك تعالى لما بتكون كويس، لكن بيقولك تعالى زي ما أنت، بضعفك، بحيرتك، بنقصك، بأسئلتك، كسورك، ماضيك. فأفسس بيقول: الذي فيه أيضا نلنا نصيبا حسب القصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. أفسس 1:11. كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم. أفسس 1:4. قبل ما تنجح، قبل ما تفشل، كان في اختيار إلهي مبني على المحبة. أنت مقبول ومختار. الشيء المريح في علاقتنا بيسوع إنه لا يعمل مع الرفض لمجرد فكرة، هو اختبره، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، يوحنا 1:11. هو تم رفضه، إساءة فهمه، تركه من أقرب الناس ليه، لكنه اختار إنه يحمل الألم ده كله علشان إحنا ما نبقاش أسرى ليه. عشان كده لما بتيجي بوجعك باختيارك بتفتح قلبك ليه، هو مش بيقولك أنا فهمك نظرياً، لأ، هو بيقول أنا عبرت في الطريق ده، أنا حاسس بيك كلياً، حاسس بكل إحساس أنت بتتوجع منه. خوفك من الرفض خلاك تتنازل عن حدودك، خلاك تتحط، خلاك تبقى في أماكن بتؤذيك، خلاك بتربط قيمتك برضا الناس حواليك. الحقيقة المؤلمة هي الإنسان اللي ما بيعرفش إنه مقبول في المسيح بيقضي عمره كله بيدور على القبول في أماكن غلط.
لكن لما القلب بيستقر في محبة الله بيتحرر، بياخد سلام عجيب، بياخد هدوء، مش لأنه ما عادش محتاج للناس، لأ، لأنه ما عادش بيستمد قيمته منهم. ودي وعود الله للقلب الخايف. هل تنسى الأم رضعها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك، هوذا على كفي نقشتك. أشعياء 49 وآية 15. اكسر يا رب الكذبة اللي بتقول إن قيمتنا مرتبطة بقبول الناس، وعلمنا نلاقي أمنا الحقيقي فيك. ساعدنا ما نعيش أسرى للخوف، بل أبناء واثقين في محبتك. فكرنا دايما بوعدك، لا أهملك ولا أتركك، فنرتاح ونصدق ونعيش أحرار. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه. انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لانه اله حي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب، ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ حضور الله. يعني إيه حضور الله؟ كلمة بنسمعها كتير في ترانمنا، في خدماتنا، في الوعظ. كتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا، وان الله كلي الحضور. لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوة نتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعة ومختلفة. خلينا أقرأ لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار أنه ما يسمعش صوت الله، روح أنت لربنا وقول لنا هو عايز إيه، إحنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل، يا رب ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. النهاردة حلقتنا عن سقف الطموح ولا سقف الأوضة. هو احنا فعلا مش عايزين نخرج من منطقة راحتنا، من الأنتخة بتاعتنا، عشان الظروف اللي حوالينا وتكون حجتنا دايما هي الظروف، ولا عشان احنا سقف طموحنا وتوقعاتنا هو نفسه سقف الأوضة اللي احنا محبوسين فيها؟ تعالى اشارككم النهاردة بقصة الفيل. عارفين قصة الفيل اللي في السيرك بيتربى ازاي ويكبر ازاي؟ الفيل ده وهو صغير بيربطوه بجنزير قوي جدا جدا، وفي وتد صعب قوي وكبير قوي في الارض عشان ما يقدرش يتخلص منه خالص. حاول الفيل ده يهرب كتير وفشل، فاضطر ان هو يعمل ايه؟ اضطر ان هو يستسلم. لما كبر الفيل ده وبقى فيل ضخم يقدر يهد السيرك كله، بقوا يربطوه بفتلة صغيرة جدا، بخيط صغير جدا، ويربطوا الخيط ده في كرسي خشب. الفيل بيفضل مكانه مش عشان الخيط قوي، لكن عشان هو اقتنع ان هو مربوط بحاجة قوية من زمان. على فكرة كتير مننا يشبه الفيل ده، مربوطين بكلمة قالت لنا زمان محبطة سمعناها واحنا صغيرين فمأثرة فينا لغاية النهاردة، مربوطين بتجربة فشل قديمة حصلت لنا ومش قادرين نتعداها، أو مربوطين بجملة خليك ماشي جنب الحيط لغاية لما في الحقيقة بقينا ماشيين جوه الحيط أصلا. خد بالك، الخيط ده وهمي مش حقيقي، لكن أنت اللي سمحت أنك تتربط بيه. تعالوا نشوف ربنا بيقول لنا إيه. ربنا بيقول لنا إن هو خلقنا على صورته وعلى مثاله. تفتكر صورة الله دي ليها سقف محدد؟ لا طبعا، ربنا هو المبدع، ربنا هو الخالق اللي ملوش حدود في العظمة بتاعته. على فكرة انت كمان شايل جينات الإبداع ده جواك، جوا كل واحد فينا الإبداع الإلهي. لكن لما بنحجم نفوسنا ونقول انا اخري كده، خد بالك انت بتظلم العطية اللي ربنا ادهالك في يوم من الأيام. الروح اللي جواك محتاجة فضاء واسع عشان تطير فيه، مش قفص ضيق تتحبس فيه. الإيمان الحقيقي هو أنك تشوف نفسك بعين ربنا، مش بعين الناس اللي حواليك ولا بعين ماضيك. تعال النهاردة نتحدى نفوسنا، والتحدي النهاردة محتاج شجاعة اجتماعية. النهاردة احنا محتاجين نقول لا، وكلمة لا هي كلمة كتير قوي مش بنعرف نقولها. تعالوا النهاردة نقول لا لحاجة كنا بنعملها بس عشان نرضي الناس اللي حوالينا، أو عشان خايف من رأي الناس فأنا بعمل كده. وتعالوا النهاردة برضو نقول آه لحلم قديم ما تحققش، أنت ركنت وقلت عليه إن هو مش بتاعي أو أنا مش قده. النهاردة إحنا عايزين نرفع سقف طموحاتنا وتوجهاتنا في الحياة شبر واحد، متر واحد، خطوة واحدة زيادة عن المعتاد اللي إحنا واقفين فيه، وهو ده النجاح بعينه. النجاح مش ان انا اوصل للهدف، النجاح ان انا اخطي خطوة كل يوم ناحية الهدف اللي انا عايز اوصله. وشوف ازاي الخيط الوهمي ده بتاع الفيل لو فاكره في المشاركة بتاعتنا هيتقطع لوحده. النهاردة محدش يقدر يحبسك لو انت قررت تطير. سقفك هو السماء مش سقف الأوضة اللي انت عايش فيها. يا رب بشكرك لأنك إله عظيم، بشكرك لأنك إله مبدع، أنا بشكرك لأنك إله خلاق بتعرف تعمل كل حاجة جديدة. يا رب
ساعدنا يا رب نكسر القيود اللي تربطنا بيها من زمان، الأفكار السيئة والشريرة اللي خدناها عن نفوسنا واعتقدنا ان احنا كده ففضلنا واقفين مكاننا وبنرجع لورا كمان. انت تقدر تخلصنا منها، انت تقدر تفك القيود اللي مقيدانا، انت تقدر تدينا نتخلى عن صورتنا الذاتية السيئة عن نفوسنا عشان نكون الصورة اللي شبهك انت يا رب، على صورتك وعلى مثالك. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم أحبائي، فرصة جديدة ووقت جديد نقعد كده ونتأمل فيه ونرفع عينينا عليه ونطلق تسبيحات قلوبنا وشفاهنا لي، لأنه فعلا يستحق. نريد أن نرى يسوع. ده كان طلب أناس يونانيين جم يسألوا فيلبس: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. في إنجيل يوحنا وأصحاح 12 وبالتحديد في عدد 21 قالوا له كده: وزمان قوي أشعيا رفع عينيه كده وقال: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، والسرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك قائلا: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت مجدا. تعالوا نتحد في نفس الهتاف المجيد للسيد الجليل القدوس اللي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، يسوع ابن الله. نرفع عينينا ولا نرى إلا يسوع وحده. هيا نقوم كلنا، نرفع أصواتنا، نهتف لمليكنا القدوس، نسجد نحني رؤوسنا ونخلع تيجاننا عند قدميك يا قدوس.

لكن هذا العالي، هذا السيد الجليل المجيد، تنازل جدا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. كان النور اللي جه عشان ينور كل إنسان آتيا إلى العالم. التنيمة الجاية بتقول كده: يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يسوع ما أحلاك، يا رويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. أنت يا ربي فرحة قلبي، أنا عايش هنا بستناك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم وسط كل المتغيرات المخيفة من حوالينا. مفيش أي حاجة ثابتة ممكن تركن عليها غيره هو. حط كل رجائك وأمانك عليه. تعالوا نترنم بالكلمات الجاية دي ونقوله كده: قلبي ثابت وأنا وياك.

لما جم يسألوا فيلبس يقولوا له عايزين نشوف يسوع، فيلبس راح لأندراوس، وهما الاتنين راحوا ليسوع وقالوا له في ناس عايزة تشوفك. رد عليهم بالرد ده: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذبوا إلي الجميع. هو ده إعلاني عن نفسي في حبي وموتي من أجلكم. قلبه حنين، حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. تعالوا نرنم مع بعض ونفتكر اللي ضحى ومات علشان إحنا نعيش.

يمكن من أكتر المواقف أو القصص في الكتاب اللي بتتشابه معانا في أوقات كتير وبتكون بتعكس حالتنا فعلا هو مشهد تلميذي عمواس، وهم ماشيين عابسين بيتكلموا وبيتناقشوا وبيتحاوروا عن الأمور اللي حصلة، ويقول اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. وإحنا مش مختلفين عنهم كتير في الحقيقة، إحنا معظم الوقت ماشيين عابسين أو عابسين وموراناش حاجة غير الأمور الحاصلة واللي هتحصل، ولكن بننسى ومش بنشوف الرفيق والصديق اللي وعد إنه يكون معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. تعالوا كده بروحه نطلب تتفتح عينينا عليه بالإيمان ونشوفه ماشي جنبينا وكمان مهتم بينا، هو الراعي الصالح، هو الضامن اللي يعلم كل ما نحتاجه. تنيمة جاية بتقول كده، في الطريق لي رفيق، في المسير لي صديق، يبقى خلي في الحياة ذا حبيبي يا جموع، كم شفاني من سقام، كم جلى عني الظلام، كم أحاطت بي يداه ذا حبيبي يا جموع. تعالوا نشترك مع بعض في الكلمات الجاية ونقوله كده، اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع.

إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، أو بلغة بولس في كولوسي: المسيح فيكم رجاء المجد. هو ده الإعلان العجيب والدعوة العجيبة، إن إحنا ندخل إحنا الكائنات البشرية الضعيفة في علاقة واحدة واتحاد مع الثالوث، وهو يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لكن الرائع والإعلان، هو مش بس حي في السماء، لكن هو حي فينا، فيك وفيا، هو يسكن فينا بروحه. تعالوا كده في الكلمات الجاية نقول له: يا رب إن هاجت البحار من حولي ولا سنيد، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد، لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي، بل واثق أن العلي يسوع حي فيا. يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا.

ماما شخصية نشيطة جداً، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، هي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة إنها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا إزاي هو أنقذها من إنها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ أنا حسين، أنا عيان، وادعي لي إن ربنا يشفيني. بتشتكي من إيه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت إنه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية، وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور الرابع والثمانون لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
1: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا إنه موجود في حياتنا، وكل مرة قعدنا قعدة ولا تكلمنا مكالمة وكان هو محور كلامنا كانت حاجة مسرة جدا للقلب، فكنت بقوله الكلام ده. فعلا ساعدنا إنه ده يكون نمط حياتنا. احفظنا من أي نوع كلام تاني أنت مش فيه، احفظنا من النميمة، علم لساننا وودنا ما نقبلش نتكلم أو نسمع الكلام اللي ما يخصناش عن الناس اللي حوالينا. علم أيدينا الحرب وأصابعنا القتال في الموضوع ده بالذات، ما نستسهلش نملى وقتنا بكلام وخلاص. خلي كل كلمة خارجة من أفواهنا تكون للبنيان. توبنا عن الموضوع ده أرجوك. نكون دايما في النور ودايما في الحق، نكون زيك أنت نور وحق، تكون قدامنا على طول، مش أوقات شايفينك ومركزين معاك وأوقات لا، زي ما داود قال كده في مزمور 16 عدد 8 و9: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وأنا فعلا عايزاك يا رب تكون قدامي طول الوقت، أنت قوتي ونصرتي. لو بحقيقي عايزة أثبت وما بقاش بميل يمين وشمال، محتاجة أشوفك قدامي في كل حين. اديني معونة عشان ما اتخدش في أمور جانبية وعيني تنزل من عليك يا مصدر حياتي. وافتكرت الآيات الموجودة في كلوسي 3:3-4: أنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وبتتقال كده في الترجمة المشتركة: لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. وفي أعمال 17:26 بيقول كده: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنهم عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. حسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي ده تقرير التلاميذ عني، إني قريب جدا منهم ومن كل واحد منكم. وبولس عاش الكلمات اللي كتبها في كولوسي، حياته فعلا كانت مستترة في المسيح بالكامل، عاش حضور المسيح الحي فيه، والناس شافت يسوع من خلاله، كان بيتحرك وبيعيش من خلال حياة المسيح المتدفقة منه. عشان كده قدر يغفر للمسيئين دي بكل أنواع الإساءة زي سيده بالظبط، وقدر يكون نور في وسط السجون، يسبح ويشارك السجان ويطلب خلاصه، لأن بولس مش موجود، ساب الفرصة كاملة ليسوع يتحنن من خلاله ويغفر من خلاله وينادي بخلاص الناس من خلاله ويوعظ من خلاله. عشان كده كان فرحان بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل اللي عدى فيه، وافتخاره الوحيد إنه في المسيح. في رسالة كورنثس الثانية 11، بعد ما قعد يعدد كتير جدا الألام والأوجاع والضيقات اللي عدى فيها، يقول بقى في 12:9 الكلمات دي: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لهذا فإني أفتخر بسرور كبير بنقاط ضعفي لكي تسكن في قوة المسيح. لذلك أفتخر بضعفاتي، بالإهانات، بالمشقات وبالاضطهادات، بالصعوبات من أجل المسيح. فعندما أكون ضعيفا حينئذ أكون قويا حقا من أجل المسيح. هو كان شايف حياته كلها من خلال المسيح، هو المحور بتاع تفكيره، هو المثل اللي عايز يروح له. كان ضعيف في أوقات؟ طبعا. كان بيتعب؟ طبعا. كان إنسان زيه زيكم، لكن البوصلة بتاعته كانت رايحة في اتجاه واحد وطول الوقت، ومركز إنها ما تتحركش يمين أو شمال. المسيح جواه وبراه، وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، زي ما قال المسيح حياته، مصدرها وقوتها وغايتها. بولس كان جد، خد حياته جد، وكان واقف لنفسه، والكلام اللي بيكتبه للكنائس وللأفراد كان بيعيشه. ما ينفعش يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا وهو مش فرحان، يبقى مرائي. وكتب الكلام ده فين؟ وهو في السجن. ما ينفعش يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وهو منزعج وخايف. ما يقدرش يقول في رسالته لأهل أفسس: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، وهو مش لابس سلاحه وواقف لعدوه وثابت في مكانه. الكلام اللي اتكتب اتعاش، وجاهد هو وباقي التلاميذ إنهم يعيشوا اللي بيقولوه. عشان كده بولس قال كلمات كان صعب تتقال لو ما كانش بحقيقة عايشها. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11 وعدد 1 بيقول كده: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. بولس كان إنسان عادي، ما كانش عنده شيء زيادة عن أي واحد أو واحدة فيكم. كان محتاج نعمتي تغطيه وقوتي تسنده وضعفه يستخبى فيا، لكن كان جد جدا في كل شيء بيعمله، وتركيزه إزاي المسيح اللي فيه يكون ظاهر جدا للكل، والمجد، كل المجد يرجع ليه. والدعوة اللي على حياة بولس كانت عظيمة، وفي دعوة كمان على حياة كل واحد فيكم، وبرضو دعوة عظيمة تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ومواهبه والوزنات المؤتمن عليها. لكن اللي بيمنع كتار يعيشوا دعوتهم الحقيقية، اللي مني ليهم مش نقص المواهب والإمكانيات أبدا، لكن نقص الجدية والتركيز. ودول أهم نقطتين بيشتغل عليهم إبليس عشان تفقد الدعوة بتاعتك أو يشتتك، فما تعرفش تعيش اللي أنت المفروض تعيشه. يضيع وقتك في السكك الجانبية، ولما ترجع للسكة الصح يشتت تركيزك. الموضوع محتاج جهاد مع نفسك وحرب مع إبليس. وليك عندي كل اللي يكفيك: النعمة والقوة والمعونة والسندة والراحة فيا والفرح والسلام. والدور اللي عليك لازم تعمله عشان تقدر تستمتع بالحياة اللي ليها معنى وعندها هدف وغرض عايش عشانه. ولما تكمل السباق بتاعك تقول زي بولس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: الفنانة الكبيرة الشهيرة داليدا اتولدت في مصر في شبرا، وهجرت فرنسا وهي عندها 5 سنين، وتربعت على عرش الفن، وكانت بتغني ب10 لغات، وصلت لقمة المجد والشهرة في لويس وغيره. لكن هل تعلم إنها انتحرت وهي عندها 53 سنة؟ وسابت قصاصة ورق صغيرة كتب فيها سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. وأستغرب جدا إزاي يا ست حياتك لا تطاق؟ الشهرة الكبيرة دي والفلوس الكتيرة دي ما أشبعتش قلبك؟ أبداً. زمان الفيلسوف الكبير باسكال قال هناك فراغ شكله الله في قلب كل إنسان، وهذا الفراغ لا يملأه إلا الله. قبل انتحارها بحوالي 2 أسبوع مذيع كان بيعمل معها حوار ويقول لها، طبعاً ما يعرفش إن هي تنتحر، بيقول لها صفي لنا مقدار سعادتك بعد أن وصلتي لكل هذا المجد وحققت ذاتك اللي كنت بتحلم بيها. أردت عليه والدموع في عينيها وقالت له، إيه فايدة إن الإنسان ينجح في الحياة العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ والحياة الخاصة هي اللي بتبدأ بعد ما الحفل ينتهي والجماهير تروح بيتها. اللي عايز أسألهولك، إيه أخبار حياتك الخاصة؟ صديقي صديقتي، صدقوني مفيش حد أو شيء هيشبع القلب إلا الله. أدعو ليك من قلبي الآن إنك تقول يا رب امتلك قلبي، امتلك حياتي، امتلك أيامي. لا شهرة ولا فلوس ولا نفوذ هيشبع الإنسان، مفيش غير الله فقط. أتمنى لك أيام مليانة بالغنى والثراء بوجود الله في حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 28. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتب فيها المزمور غير معروفة. ومن خلال قرايتنا للمزمور نقدر نعرف أن داود كان بيواجه خطر كبير، وابتدى يقول مدى خطورة الموقف اللي هو فيه في الأعداد الخمسة الأولى، فنقدر نلاحظ مدى صعوبة الموقف اللي كان بيتعرض له. فبيقول في عدد واحد: إليك يا رب أصرخ. إمتى يا حبايب الشخص ممكن يصرخ؟ بالضبط زي ما أنت قلته، لما يكون فقد كل سبيل للنجاة. فمن الواضح أن داود كان على أخره، متعب جدا، عاجز، فلجأ للصراخ لمن هو أقوى منه ويقدر يعتمد عليه، زي الطفل لما بيصرخ لمامته. ويكمل داود ويقول: إذ أستغيث بك فالخطر حواليا ولا طاقة لي للنجاة، أنا زي الغريق يا رب، وبسبب كده أنا هرفع يدي إلى محراب قدسك. المحراب هو قدس الأقداس. رفع الأيادي في الصلاة بيرمز إلى الاعتماد المطلق على الله. فكأن داود بيقول له: يا رب أنا نفضت إيدي من الاعتماد على نفسي ومنتظر العون فقط منك من السماء. يمكن حد فيكو يحب يسأل داود: يا داود إيه اللي يخليك وإنت ملك تلجأ للرب مش لأي حد تاني؟ مش قوتك، مش سلطانك، مش مملكتك، مش جيشك. لأنه الله هو الرب، وهو الرب في العبري يعني هو السيد، صاحب السلطان المطلق. كمان السبب التاني لأنه الصخرة، فهو المكان العالي الآمن اللي أقدر ألجأ ليه في مواجهة التحديات والظروف الصعبة. ابتدى داود يتضرع إلى الرب ويقول له بلغة عتاب ومحبة إنه: يا رب لا تغلق أذنيك، يا رب ما تسكتش، فسكوتك بالنسبة لي معناه إنك رفضتني، وإن لم تستمع إلي يا رب فأنا حالي هيبقى زي الشخص الميت. ويكمل ويقول: يا رب من فضلك نجني من مصير الأشرار. وجازي الأشرار، فهي مش صلاة انتقامية، لكن هي واحد مظلوم وبيواجه أشرار وبيصلي للقاضي العادل إنه يحقق عدالته الإلهية بمعاقبة الأشرار. نلقى في لحظة انتقالية، نلقى إن في نقلة كده من الجو اللي فيه داود بيستغيث بالرب لمرحلة تانية وجزء تاني في المزمور. ويجي في عدد 6 نلقى فيه تحول، إن داود قرر إنه يعيش بإيمان كما لو كان إن الله تدخل فعلا في الموقف وأنقذه. ويقول في عدد 7: الرب عزي وترسي. عارفين عزي يعني إيه؟ عزي يعني مصدر القوة، وده توجه داخلي، هو بيقول لنفسه مصدر قوتي هو الرب. الحاجة التانية إن الرب ترسي، هو اللي هيصد وهيمنع عني الهجمات الخارجية، علشان كده أقدر أتكل على الرب بكل قلبي، وقلبي يتملي بالفرح والابتهاج والتسبيح بدل من الخوف والرعب والصراخ اللي كان في بداية المزمور. بعد ما صلى داود لأجل نفسه، وبعد ما أخذ خطوة الإيمان، ابتدى يصلي لأجل الشعب ويقول للرب، يقول له في عدد 9: خلص شعبك، بارك ميراثك، ورعهم واحملهم إلى الأبد. كما لو كان داود بيفكر بيقول له: أنا مش جاي أصلي بس لنفسي النهاردة، ده أنا كمان جاي يا رب وبفكرك بمكانة الشعب ده عندك، أنا بقولك إن دول ملكيتك الخاصة، ده دول كمان ميراثك، يعني الحاجة الغالية الثمينة بالنسبة لك. وانت بالنسبة لنا يا رب انت راعينا إلى الأبد، انت اللي ترعانا، انت اللي تحملنا وقت الضعف. في الختام يا حبايب، أصعب تحدي بيواجهنا وسط الأزمات مش الأزمة، لكن هو ردة فعلنا ناحية الأزمة، وده اللي نجح داود في إنه يعمله في المزمور ده، وهو إن رد فعل وسط الأزمة إنه يلتجئ إلى الرب على طول. وأعتقد هو ده السبب اللي خلى الرب يقول: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. مش لأنه مش بيغلط ولا بيعمل على طول حاجات صح، لا، لكن لأن توجه قلبه في كل الظروف في الأزمة قبل الراحة هو حسب قلبي، وإن هو دايما بيلجأ للرب وبيمتلي بالإيمان. يا رب ساعدنا أن نلجأ للصلاة وأن نعتمد فقط عليك في مواجهة الظروف والتحديات. شكرا ليك لأنك مصدر قوتنا. ساعدنا نفهم وندرك يا رب غلاوتنا عليك، نحن غاليين جدا جدا، وأنك مش ممكن تبعد عننا أو تتجاهلنا. بنشكرك لأنك متعهدنا، فإحنا شعبك، ميراثك، وأنت من تحملنا وترعانا. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم.

بكم أنا أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا. يا رب بحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نفتح باب مخفي داخل النفس، زاوية لا يراها الناس لكنها بتأثر على أفكارنا، مشاعرنا، علاقتنا بالله وبمن حولنا. اسمحوا لي أن أبدأ بسؤال: ماذا تشعر عندما ترى شخص آخر ينجح في المكان الذي تمنيت أنت النجاح فيه؟ هل بتفرح له من كل قلبك؟ أم أن هناك صوتاً خافتاً في الداخل بيقول لماذا هو وليس أنا؟ في سم صامت قادر يسرق سلامك ويشوه رؤيتك ويجعلك تخسر أجمل ما أعطاه الله لك من غير ما تحس. السم ده اسمه المقارنة. في موضوع حلقتنا هنتكلم عن شاول، سم المقارنة والغيرة وجنون الخوف من فقدان المكانة. في قاتل صامت للسعادة ما بيعملش صوت لما بيدخل للقلب، بيتنكر في صورة روح منافسة أو الإحساس بالعدالة، لكنه في الحقيقة خوف عميق من عدم الكفاية، المقارنة. لما بنبدأ نقيس قيمتنا من خلال نجاح أو بريق أو إنجازات شخص تاني بندخل في دوامة من الغيرة بتخلينا أشخاص ما بنعرفش نفسنا. عدم الأمان الداخلي بيحولنا لأعداء نفسنا. المأساة النفسية دي لأول ملوك إسرائيل، راجل كان بيملك كل المقومات للنجاح، الملك شاول. بيقدم لنا سفر صموئيل الأول شاول بصورة مثالية: طويل القامة، حسن المظهر، اختاره الله ليحكم في الوقت ده. كان بيملك السلطة، الجيش والعرش، لكن كانت هناك فجوة عميقة في شخصيته. هويته لم تكن مبنية على من دعاه، لكن على قبول الناس وتصفيقهم ليه. كان شاول بحاجة دائمة لأن يكون مركز اهتمام. الأغنية اللي أيقظت الوحش: انهار كل شيء في اليوم اللي قتل فيه الشاب داود العملاق جلياط. في البداية شاول كان سعيد جداً لأن داود حل مشكلة عسكرية كبيرة وأصبح عازفه الشخصي وأفضل صديق لابنه. كان داود حليف مخلص بيعمل من أجل نجاح شاول، لكن النجاح دايماً بيجذب الأضواء والأنا لا تحتمل المشاركة. لما رجع الجيش منتصر، خرجت النساء في كل المدينة لاستقبال الملك بالغناء والرقص، لكن المشكلة كانت في كلمات الأغنية، فكانوا بيرددوا: ضرب شاول ألوف وداود ربوات. عبارة بسيطة جدا لكنها حطمت عقل الملك. بيقول الكتاب المقدس: غضب شاول جدا وقال: أعطينا داود ربوات وأما أنا فأعطينني الألوف، ولم يبقى له إلا الملك. ومن ذلك اليوم صار شاول ينظر إلى داود بعين المقارنة والحسد، جنون الارتياب الناتج عن انعدام الأمان. في لحظات قليلة محت المقارنة كل بركات شاول. ما عادش مهتم بكونه ملك، ما عادش شايف القصر ولا الجيش ولا المكانة، ما عادش مهتم بشعبه ولا بمشاكلهم. كل ما كان يراه هو شخص آخر يحصل على تصفيق أكبر منه. هنا بتكمن خطورة الغيرة. الغيرة سم بيشوه الواقع بالكامل، تجعلك تعتقد إن نجاح الآخر تهديد مباشر لحياتك، مع إن داود ما كانش عايز العرش، كان عايز يخدم شاول فقط. انعدام الأمان داخل شاول
جعله مقتنع تماماً بأن داود يتآمر ضده، ووصل الأمر لمرحلة خطيرة. فكان داود بيعزف على الكيسارة ليهدئ اضطراب الملك، أمسك شاول برمح وألقاه نحوه محاولاً تثبيته في الحائط، لكن داود تفاداه وهرب. الحقيقة إن كثيرين منا مش بيمسكوا رمح حقيقي، لكنهم بيرموا علينا رماح من نوع تاني، رمح كلام سيء، نقد جارح، تجاهل، رمح تشويه، مقارنة مستمرة، كل ده لأن نور شخص تاني أزعجهم. أكتر حاجة بتثير الحزن في قصة شاول هو إزاي ضيع أفضل سنين عمره بدل ما إنه يقود شعبه ويدير مملكته ويستمع لعائلته، ساب كل شيء وراح البرية يطارد شاب بريء يختبئ في الكهوف. شاول توقف عن محاربة أعداء إسرائيل الحقيقيين وبدأ يحارب الشخص الوحيد المستعد للتضحية بحياته من أجله. في النهاية خسر تاجه، خسر سلامه، خسر عقله وحياته، مش لأن جيش تاني هزمه، لأ، لأن وحش الغيرة التهمه من الداخل. التطبيق العملي لحياتنا، ربما تجد نفسك اليوم عالق في نفس الفخ، بتراقب حياة الآخرين باستمرار، بترى نجاحاتهم المالية، خدمتهم، مواهبهم، علاقتهم، فبتحس إن حياتك أقل قيمة، وممكن يكون الخوف بيهمسلك إن شخص هيسرق مكانك أو نجاحك أو تأثيرك أو عملك. لكن كلمة الله بتعلن لنا حقيقة مختلفة، الله مش بيخلق نسختين متطابقتين، وما بيكتبش دعوتين متشابهتين، ولم يخصص بركة لشخص على حساب شخص آخر، فما أعده الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه، وما كتبته السماء باسمك لن يحمله شخص آخر. افتكر دايماً، إطفاء نور شخص آخر لن يجعل نورك يلمع أكثر، ونجاح الآخرين مش تهديد للغرض اللي صممه الله لك وحدك. النهاردة أنت مدعو أن تترك رمح الحسد وتوقف عن مطاردات هتضيع وقتك في البرية. افرح بنجاح من حولك واشكر ربنا على كل النعم اللي أعطاك إياها. ابني مملكتك بدل من إهدار عمرك في مقارنة لا تنتهي، فما أعد الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه. وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه، وقد فارق شاول. صموئيل الأول 18-12.

الجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي ودبريشن،

كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته. لما جيت لإيليا كلمت بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب. أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا يا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية. أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم، وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليك ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين تلاتة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز استوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يقرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين، في حزب معين، لكن أنت عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء ليهم دور مع بعض لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن هذا الجسد، وكل عضو فينا لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالضبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مزبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إني أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو لي امتيازات، لكن أنا أيضا عضو لي دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة والتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة عندي من 10 توينز لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي؟ الريحة دي بتمثل جزء اساسي من العيد، واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي خلاص قربنا، لكن الريحة الطاغية دي والعشة واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بالعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومارتا موضبة، طب مارتا عارفين دايما مارتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بالعازر اللي قام من الأموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب ناردين غالي الثمن وكسرت الطيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملى برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها أنها تقدم كل حبها. رب يسوع قال أنها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنة دي، غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعمل رياضة، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده، غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت تو بي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجة، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجة، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش مطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل الربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. أهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان المنطقة الدافية والخدعة الكبيرة. يا ترى فكرت قبل كده ليه بنحب نقعد في مكاننا؟ ليه بنخاف نجرب شغل جديد أو حاجة جديدة في حياتنا؟ ليه بنتعرف على ناس دايما ونعيش مع ناس احنا عارفينهم قبل كده، مش بنحب نتعرف على ناس جديدة أو ندخل في دوائر جديدة من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفا بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتيرة قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الألف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة ألف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي ويخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للأمان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في ايامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف احيانا كتير يغامر عشان هو خايف انه يغلط، بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح، ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، ايه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، او خايف تدخل في حتة جديدة او دايرة جديدة، او يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الاولى مش انك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش انك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الاعلان زمان، لكن الخطوة الاولى انك تعرف ان الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة ان هي تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمولة عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار، ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة، لو انا عايز ابقى مميز في الحياة، لازم ادخل في البحر ولازم اجتاز في الامواج الصعبة في الحياة. يا رب انا بشكرك لاجل كل معرفة انت بتدهاني، يا رب بشكرك لانك ما خلقتنيش اكون موجود في مكاني وساكن ومستقر في مكاني.
لكن خلقتني عشان أتحرك وغامر واكتشف أراضي جديدة أنا ما كنتش أعرفها، وقابل ناس كتير أنا ما كنتش أعرفهم قبل كده. يا رب ساعدنا أتخلص من منطقة الراحة، المكان الدافي ده، عشان أقدر أخرج وأشوف الشمس واستمتع بالدفى بتاعها. آمين.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. كلمات المزمور دي بحبها قوي، في ظل كل الظروف الصعبة والتقيلة اللي احنا بنعدي بيها، في ظل ما احنا شايفين انه العالم حوالينا بينهار، في ظل ما احنا شايفين الظلم والموت والشر هو اللي بيسود، محتاجين سلام الله، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبنا، يحفظ أفكارنا، يحفظ نفسنا الوقت اللي جاي من الانهيار. اطلب معايا وقوله: يا رب انت ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. مش عايز اتكل تاني يا رب على أي أمور، مش عايز اتكل على مال ولا على علاقات ولا على أي ضمان تاني، أنا عايز اتكالي يكون عليك وحدك وسلامي فيك انت بس. قول معايا الترنيمة دي: سلامك فائق العقول.

وانا ليه اخاف وانت الاله؟ قلوب الملوك في ايدك، جدول مياه، وسط الاوجاع وفي الاتعاب تديني نور يا رب، نصره تفتح ابواب.

خلينا نفتكر مع بعض كام مرة الله حفظنا فيها، كام مرة حسيت إن ربنا بجناحه بيظللك، كام مرة حسيت إنه بيخبيك في حضنه في وسط الشر، في وسط الألم، في وسط مشاكل كتير ما كنتش تعرف إزاي ممكن تطلع منها. خد وقت كده تشكره وتقوله أشكرك على كل مرة إيديك غطتني، في كل مرة حضنك سطرني، في كل مرة حمايتك ما فرقتنيش. اطمن خايف ليه؟

كلمات التميمة اللي جاية بتقول ما فارقنيش أبداً أبداً، إحسانك ما فارقنيش من وانا حتى لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش.

دوب قلبي يا رب، دوب قلبي بحنانك، خليني أتسبي وأنا ساجد قدامك بحب ما ينتهيش.

صلي معي الكلمات دي، قولي يا رب أشكرك لأجل حفظك ورعايتك وحمايتك لينا. شكرا لأننا مش متسابين ولا للظروف ولا للناس ولا للشر ولا للأحداث اللي بتحصل في العالم، لكن أشكرك يا رب لأنك ليك في حياتنا خطة عظيمة، وكل حاجة بتحصل في حياتنا أنت ليك سلطان عليها. وحتى إن سمحت يا رب نعدي بوقت ضيق أو وقت صعب، أنت هتكون معانا، أنت هتكون وسطينا في أتون النار، هتنقذنا، هتدينا سلام، هتخرجنا متنقيين ومتغيرين على صورتك وشبهك، هتفرحنا بوجودك معانا وهتمسح دموعنا.

يا رب بنثق إنه ليس من صعب أو ضيق أنت ما غلبتوش، لأنك قلت في كلمتك في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر. بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده، كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط. بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح. وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه، كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك نسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوتيفار. وما كانش ينفع إنه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز أحلامهم ويكون يوسف موجود في السجن إلا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوتيفار وراح اتسجن ظلم بسبب امرأة فوتيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد وكان ضروري يكون عبد في بيت فوتيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته اتامروا عليه وبعوه لقافله من الاسماعيليين، وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الاحداث المتداخله دي هي اللي وصلت للوحه الجميله اللي ظهرت في الاخر من خلال حياه يوسف. يمكن نتسائل قد ايه من ده كان اصلا خطه ربنا وقد ايه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يظبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الاسئله دي، مش عارف الاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في احلامه لاخواته والاهله، ولا ازاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امراه فوتيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا ازاي كان اصلا راضي عن يعقوب انه ميز يوسف وحطه في مكانه تغيظ اخواته زي بالظبط ما احلام يوسف كانت بتغيظ اخواته. مفيش رد على الاسئله دي. احنا بنعيش معظم قصة حياتنا في ظهر اللوحة، تفاصيل حياتنا كتيرة ومالية المشهد، وحياتنا ما بتبانش كاملة وحلوة إلا في الآخر خالص. محتاجين أنا وإنت نصلي إنه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميلة في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل، لكن خاصة من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبة والظروف العسرة والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الأحيان. وقتها أثق إن ربنا شايف الصورة الكبيرة قوي وهو اللي ماسك بإيدي في كل مراحل تكوينها.

0: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 89، قصيدة لأيثان الأزراحي.
2: بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهبا مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما، الشمال والجنوب أنت خلقتهما. تابور وحرمون باسمك يهتفان، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا، وقدوس إسرائيل مالكنا. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت: جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي، بدهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه، أيضا ذراعي تشدده. لا يرغمه عدو، وابن الإثم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مبغضيه. أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده، وعلى الأنهار يمينه. هو يدعوني: أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا، أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له، وأجعل إلى الأبد نسله مثل أيام السماوات. إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقدوا بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتي فلا أنزعها عنه، ولا أكذب من جهة أمانتي، لا أنقض عهدي، ولا أغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي. مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، أفسده كل عابري الطريق، صار عارا عند جيرانه. رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال. أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض، قصرت أيام شبابه، غطيته بالخزي. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقد كالنار غضبك؟ أذكر كيف أنا زائل، إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهوية؟ أين مراحمك الأول يا رب؟ التي حلفت بها لداود بأمانتك. أذكر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضني من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب، الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر، آمين فآمين.

فهو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: برفع إيدي قدامك وبقول لك اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قدسني من تاني ليك النهاردة، امتلكني، بختارك ملكي وأبويا وتاج راسي، العدو ملوش فيا مكان، هو وكل أعماله وفكره ومشاعره ودوافعه إلى خارج، أنا ملك يسوع. كل غيرة، كل مقارنة، كل دوافع غير نقية، كل محبة للظهور، كل طرق معوجة منه برفضها، وبختار أكون ليك إناء خزفي تسكب فيه كنزك يا حبيبي. إمتي فيك، في الكنز اللي فيا، مش في حلاوة ولا فخامة ولا قوة إنائي. أنت اخترت الخزف عشان عارف إنه ضعيف وما يستحملش، لكن اللي فيه أهم وأغلى. أنت أهم مني، أنت أغلى مني فيا، والناس اللي حواليا والناس اللي بخدمهم محتاجين ديك، مش ليا ولا حتى الفريق خدمتي، أنت وحضورك هو الأهم والأغلى. وافتكرت الآيات الموجودة في مزمور 18 من عدد 16 لعدد 19 بتقول كده في الترجمة المبسطة: مد ذراعه من عليائه وأمسك بي وسحبني من المياه العميقة المندفعة، خلصني من أعدائي الذين هم أقوى مني، أنقذني من كارهية فقد كانوا أقوى من أن أواجههم، وبينما كنت في مأزق هاجمني أعدائي، لكن الله كان هناك ليدعمني ويعينني. الله يحبني لذا أنقذني وأخذني إلى مكان آمن لا ضيق فيه. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: داود اللي عاش قبل المسيح وجوده في أرضكم بسنين طويلة فهم قلبي ناحيته، عارف كويس إنه في يوم بليته أنا مش ساكت ولا واقف أتفرج عليه، وإنه لما يدعوني هأجيبه، وإني بحبه وقلبي مسرور بيه وأبدا مش هسيبه وهنتشله. كان عنده نوع ثقة فيا كنت بحبها قوي. داود واثق ومصدق فيا، عارف غلاوته عندي، مع إنه ما شافش يسوع وهو بيموت علشانه على الصليب، كان سامع نبوات وهو نفسه كتب بالروح القدس نبوات عن المسيح الرب اللي هيجي، لكن ما كانش فاهم أبعدها ولا عارف الدور الرئيسي اللي المسيح هيقوم بيه عشان يصالح السماء بالأرض، ولا حد كان فاهم. عشان كده أشعياء كتب في إصحاح 53 وقال: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين هيصدق اللي هيحصل على أرضكم؟ مين هيقدر يستوعبه ويفهمه؟ فعلا خلق الكون ما كلفش السماء شيء بكلمة خلق الكون، لكن خلاص البشرية كلف السماء كل شيء. استردادكم كان تمنه غالي وغالي قوي. الغريبة إن داود يفهم ويقدر غلاوته عندي وهو اللي ما شافش ولا عرف، ولا كان بين إيديه الكلمة المقدسة اللي حكت ليكم الحدوثة كلها واللي عملوا المسيح عشانكم. هو فهم، وكتار من أولادي دلوقتي مش قادرين يفهموا. عارفين ليه؟ عشان علاقة داود كانت خاصة جدا معايا. الأوقات اللي قضاها قدامي وفي كل مكان كان بيتحرك فيه كنت مالي قلبه وتفكيره، حتى في وقت صراعه وخوفه وحيرته كان بيصارع معايا ويحتار ويسألني ويفضل قدامي لغاية ما حالته تتبدل، زي الطفل اللي بيرفص بس وهو في حضن أبوه، وبعد العصبية والحيرة يهدأ ولما يشوف نفسه في حضن أبوه يطمن. داود كان كده، كان عارف إني أبوه الحقيقي، مع إن الجزء الأكبر من حدوتة الآب مع الأرض ما كانش لسه حصل، لكن بالإيمان فهمه وصدقه من غير ما يشوفه. شافني الراعي اللي معايا مش محتاج لحاجة، شافني اللي ماشي معاه في وادي ظل الموت عشان كده ينفع ما يخافش، شافني السند والمعين لي في أوقاته الصعبة، شافني الرب القدير اللي يقدر يدعوني فأخلصه، شافني الأب المسرور بيه واللي بيحبه، شافني الإله الرحيم اللي بيرحمه في وقت ضعفه وفي وسط خطيته، شافني المستحق التسبيح والعبادة اللي يستاهل أغنية ترنيمة من تأليفه وعزفه، شافني غالي وعالي وقريب، قدوس وحنين وقدير، راعي عادل وحقاني ومحب ومتواضع. داود كان مشغول بيا وغيران على مجدي، كان ضعيف أيوة، كان بيغلط كتير، لكنه كان بيرجع أول ما بعت له اللي ينبهه بخطأه مهما كان كبير، كان مش بيعاند ولا بيكابر زي ما شاول عمل، لكن بيرجع ويتوب بحق وحقيقي ويقبل تبكيت الروح القدس اللي يساعده يعدل وضعه وموقفه، يقرب مشاعره لكن كمان يختار الموقف الصح. عشان كده داود كان غالي عندي قوي، واخترت إن من نسله يجي يسوع، وقلت عنه الكلمات دي اللي ما قلتهاش عن حد تاني في أعمال أصحاح 13 وعدد 22، بيقول كده بالترجمة المبسطة: وشهد لداود فقال: لقد وجدت داود بن يسى كما يريده قلبي، وهو سيفعل كل ما أريده. العلاقة القوية اللي كانت بيني وبينه في الخفة هي السر وراء حياة داود كلها، اللي خلته ما يستحملش تعيير جولياط لشعبي وإهانته لي وإهانته لي أنا كمان، لأنه كان عارفني كويس، فكان عارف إنه لو وقف قدامه أنا مش هسيبه وهديله نصرة. وأنا عايز أقدم ليكم دعوة تعرفوني بحقيقي مش تسمعوا عني. إنكم تسمعوا أو تقروا عني ده جميل ورائع، لكن إنكم تعرفوني شخصيا دي حاجة تانية، تعرفوا قلبي، يكون لينا مع بعض لقاءات حقيقية حية فيها تختبروا كل اللي بتسمعوه وبتقروه عني عشان تعرفوا تعيشوه معايا. الكنيسة والاجتماعات وسماع الوعظات وقراية الكتب والخدمة والصوم كلها حاجات قوية وجميلة وعايزك تكمل فيها، لكن أنا وإنت والعلاقة الحية اللي بيننا تيجي قبل الحاجات دي كلها. أنا قلت يا ابني أعطيني قلبك، أنا عايز قلبك، محبتك وفهمك ليا والأبعاد العلاقة معايا. أنا بحبك جدا وفهمك جدا وعارف عنك اللي حتى أنت ما تعرفوش عن نفسك، وديتك قلبي من زمان، ومش بس قلبي لكن قدمت ابني الوحيد برضا على الصليب عشانك عشان ترجع لحضني واستردك، فالجزء اللي يخصني من العلاقة كامل وتام للآخر. لكن أي علاقة من طرفين تحتاج لاهتمام ورعاية وعناية من الطرفين، ما ينفعش تتسمى علاقة وهي مبنية على طرف واحد. الاجتماع والمجموعات والخدمة والكنيسة مش هي العلاقة أبداً، اوعوا الأمر ده ياخدكم بعيد. في ناس مستعدة تقضي أيام تخدمني لكن ما تعرفش تقضي نص ساعة تتكلم معايا أو تعرف رأيي في أمر معين، مش عارفة تسمع صوتي لأنها ما تعرفوش. في ناس مستعدة تصوم عن الأكل مئات الأيام في السنة لكن ما تعرفش تقابلني فيهم كم ساعة. دي مش علاقة، العلاقة هي أنا وإنت وإحنا لوحدنا. عارف تسمعني؟ قادر تستقبل حبي؟ عارف تفهم فكري من ناحيتك؟ عارف تقضي وقت قدام كلمتي وتستقبل إعلاناتي ليك من خلالها؟ عارف تحطني الأول وتاخد رأيي في كل تفاصيل حياتك؟ اختياراتك بتاعتك لوحدك ولا أنا فيها شريك معاك؟ بعد ما تبقى في علاقة حقيقية معايا كل حاجة تانية هتعملها إن كان في كنيسة ولا صوم ولا خدمة هكون مسرور بيها. وتاني هقول لك أنت أهم عندي من أي حاجة، بس هل أنا مهم عندك أكتر من أي حاجة؟ داود كان بحسب قلبي لأنه فهمني وفهم قلبي، وأنا عايز أقول الكلمات دي على حياة كل واحد فيكم وباسمه، ومشتاق أقولها لكم صدقوني، عايزك تسمعها مني وأعرف أقولها لك، بس ده هيحصل وإحنا قاعدين سوا وإنت طالب تعرفني وتفهمني، وأنا بعلن ليك عن غلاوتك عندي، بس إنت تعال قدامي وانتظرني وأنا هأوجد ليك. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أتمنى إن الكل يعرف إن الرسالة بتوصل من المتكلم إلى المستمع بحسب النسب الآتية: 7% فقط على الكلام، لكن 38% على نبرة الصوت، و 55% على ملامح الوش. عارف بقول ده ليه؟ عشان أقول لك وإنت بتقول أي جملة خد بالك من نبرة صوتك، خد بالك من ملامح وشك. ممكن الكلمة تبقى هي نفس الكلمة لكن معناها يتغير تماما إذا غيرت نبرة صوتي أو غيرت ملامح وشي. اتخيل كده لما أقول لمراتي شكرا ولما أقول لها شكرا، المعنى اختلف ولا لا؟ إيه رأيك لما أقول لواحد نعم ولما أقول له نعم؟ إيه رأيك لو قلت قدام واحد يا رب ولو قلت يا رب؟ المعنى بيختلف تماما. خليك فاكر كويس جدا، الله أوجدنا علشان نكون دعم لكل اللي حوالينا، شفاء للكل حوالينا، بركة لكل اللي يعرفونا، مش نأذيهم بكلامنا أو نأذيهم بنبرة صوتنا أو حتى تقاطيع وشنا. خد بالك في كل كلمة أنت بتوصل رسالة. قل له يا رب خليني رسالة حلوة لكل الناس.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 28. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتب فيها المزمور غير معروفة. ومن خلال قرايتنا للمزمور نقدر نعرف إن داود كان بيواجه خطر كبير، وابتدى يقول مدى خطورة الموقف اللي هو فيه في الأعداد الخمسة الأولى، فنقدر نلاحظ مدى صعوبة الموقف اللي كان بيتعرض له. فبيقول في عدد واحد: إليك يا رب أصرخ. إمتى يا حباب الشخص ممكن يصرخ؟ بالضبط زي ما انت قلته، لما يكون فقد كل سبيل للنجاة. فمن الواضح أن داود كان على أخره، متعب جدا، عاجز، فلجأ للصراخ لمن هو أقوى منه ويقدر يعتمد عليه، زي الطفل لما بيصرخ لمامته. ويكمل داود ويقول: إذ أستغيث بك فالخطر حواليا ولا طاقة لي للنجاة، أنا زي الغريق يا رب، وبسبب كده أنا هرفع يدي إلى محراب قدسك. المحراب هو قدس الأقداس. رفع الأيادي في الصلاة بيرمز إلى الاعتماد المطلق على الله. فكأن داود بيقول له: يا رب أنا نفضت إيدي من الاعتماد على نفسي ومنتظر العون فقط منك من السماء. يمكن حد فيكو يحب يسأل داود: يا داود إيه اللي يخليك وإنت ملك تلجأ للرب مش لأي حد تاني؟ مش قوتك، مش سلطانك، مش مملكتك، مش جيشك. لأنه الله هو الرب، وهو الرب في العبري يعني هو السيد، صاحب السلطان المطلق. كمان السبب التاني لأنه الصخرة، فهو المكان العالي الآمن اللي أقدر ألجأ ليه في مواجهة التحديات والظروف الصعبة. ابتدى داود يتضرع إلى الرب ويقول له بلغة عتاب ومحبة إنه: يا رب لا تغلق أذنيك، يا رب ما تسكتش، فسكوتك بالنسبة لي معناه إنك رفضتني، وإن لم تستمع إلي يا رب فأنا حالي هيبقى زي الشخص الميت. ويكمل ويقول: يا رب من فضلك نجيني من مصير الأشرار. وجازي الأشرار، فهي مش صلاة انتقامية، لكن هي واحد مظلوم وبيواجه أشرار وبيصلي للقاضي العادل إنه يحقق عدالته الإلهية بمعاقبة الأشرار. نلقى في لحظة انتقالية، نلقى إن في نقلة كده من الجو اللي فيه داود بيستغيث بالرب لمرحلة تانية وجزء تاني في المزمور. ويجي في عدد 6 نلقى في تحول، إن داود قرر إنه يعيش بإيمان كما لو كان إن الله تدخل فعلا في الموقف وأنقذه. ويقول في عدد 7: الرب عزي وترسي. عارفين عزي يعني إيه؟ عزي يعني مصدر القوة، وده توجه داخلي، هو بيقول لنفسه مصدر قوتي هو الرب. الحاجة التانية إن الرب ترسي، هو اللي هيصد وهيمنع عني الهجمات الخارجية، علشان كده أقدر أتكل على الرب بكل قلبي، وقلبي يتملي بالفرح والابتهاج والتسبيح بدل من الخوف والرعب والصراخ اللي كان في بداية المزمور. بعد ما صلى داود لأجل نفسه، وبعد ما أخذ خطوة الإيمان، ابتدى يصلي لأجل الشعب ويقول للرب، يقول له في عدد 9: خلص شعبك، بارك ميراثك، ورعهم واحملهم إلى الأبد. كما لو كان داود بيفكر بيقول له: أنا مش جاي أصلي بس لنفسي النهاردة، ده أنا كمان جاي يا رب وبفكرك بمكانة الشعب ده عندك، أنا بقولك إن دول ملكيتك الخاصة، ده دول كمان ميراثك، يعني الحاجة الغالية الثمينة بالنسبة لك. وإنت بالنسبة لنا يا رب إنت راعينا إلى الأبد، إنت اللي ترعانا، إنت اللي تحملنا وقت الضعف. في الختام يا حبايب، أصعب تحدي بيواجهنا وسط الأزمات مش الأزمة، لكن هو ردة فعلنا ناحية الأزمة، وده اللي نجح داود في إنه يعمله في المزمور ده، وهو إن رد فعل وسط الأزمة إنه يلتجئ إلى الرب على طول. وأعتقد هو ده السبب اللي خلى الرب يقول: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي. مش لأنه مش بيغلط ولا بيعمل على طول حاجات صح، لا، لكن لأن توجه قلبه في كل الظروف، في الأزمة قبل الراحة، هو حسب قلبي، وإن هو دايما بيلجأ للرب وبيمتلي بالإيمان. يا رب ساعدنا أن نلجأ للصلاة وأن نعتمد فقط عليك في مواجهة الظروف والتحديات. شكرا ليك لأنك مصدر قوتنا. ساعدنا نفهم وندرك يا رب غلاوتنا عليك، نحن غاليين جدا جدا، وأنك مش ممكن تبعد عننا أو تتجاهلنا. بنشكرك لأنك متعهدنا، فإحنا شعبك، ميراثك، وأنت من تحملنا وترعانا. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة هنحاول نكتشف مع بعض زاوية داخل النفس، زاوية تبدو صغيرة في البداية لكنها قادرة إنها تغير مصير إنسان بالكامل. النهاردة هنتكلم عن عيسو وفخ الإشباع الفوري وتمن بيع المستقبل مقابل راحة مؤقتة. اسمحوا لي إن أبدأ معاكم بسؤال: كم مرة اتخذت قرار لأنك كنت متعب، وكم مرة وافقت على شيء تعرف في داخلك إنه ليس الأفضل فقط لأنك لم تعد قادراً على الانتظار؟ كم مرة بعت سلامك مقابل راحة مؤقتة، أو تنزلت عن شيء ثمين لأنك كنت جائعاً عاطفياً أو نفسياً أو روحياً؟ الحقيقة المؤلمة هي إن كثير من أكبر أخطائنا في الحياة مش بنرتكبها لما بنكون أقوياء، لكن لما بنكون مرهقين. لا نرتكبها عندما نفكر بوضوح، بل عندما نقع تحت ضغط الاحتياج، وده اللي حصل مع عيسو تماماً. من أخطر نقاط ضعف العقل البشري عدم قدرته على رؤية المدى البعيد عندما نمر بلحظات من الألم أو الاحتياج أو الضغط الشديد. فعندما يصبح الجوع سواء كان جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً لا يحتمل، يدخل الإنسان في حالة اندفاع تشبه البقاء على قيد الحياة، وفي تلك اللحظة قد يتخذ قرارات خطيرة فقط ليحصل على راحة مؤقتة لا تدوم إلا لدقائق. وده بالظبط قصة واحدة من أكثر الصفقات حزناً في الكتاب المقدس، قصة عيسو. عيسو كان الابن البكر الإسحاق، وكانت له البكورية. وفي الزمن ده البكورية مش مجرد لقب رمزي، لأ، دي كانت تعني نصيباً مضاعفاً من الميراث وقيادة العيلة روحياً وحمل الوعد الإلهي اللي أعطاه الله لإبراهيم. كانت البكورية مستقبل كامل، كانت دعوة، هوية، بركة، كانت إرث روحي لا يقدر بتمن. لكن المشكلة إن الإنسان عندما يجوع لا يرى دائماً قيمة ما يملكه. في أحد الأيام جه عيسو من الحقل متعب وجائع جداً، فرأى أخاه يعقوب قد أعد طبيخ عدس أحمر، فقال له: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت، في تكوين 25-30. فقال له يعقوب: بعني اليوم بكوريتك، تكوين 25-31. أي إنسان هيفكر بعقلانية كان هيرفض فوراً. كيف يمكن لإنسان أن يبيع مستقبله مقابل وجبة؟ كيف يمكن أن يتخلى عن دعوته مقابل طبق عدس؟ لكن المشكلة إن عيسو لم يكن يفكر بعقله، كان يفكر بجوعه، كان أسير اللحظة. فقال كده: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ وهنا بتظهر الخدعة الكبرى. عيسو ما كانش هيموت، لكنه حس إحساس غير صحيح إنه هيموت. وهنا في فرق كبير جداً بين الحقيقة والمشاعر. فالاحتياج بيجعل الأمور تبدو أكثر إلحاحاً مما هي عليه، واليأس بيخلي الإنسان يعتقد إن لازم يحصل عن الحل ده حالاً وإلا كل شيء هينتهي وهيموت. وهكذا باع عيسو بكوريته. الآية بتصف المشهد بكلمات موجعة جداً: فأكل وشرب وقام ومضى فأحتقر عيسو البكورية. كلمات مؤلمة جداً: أكل، شرب، قام، مضى، انتهت اللذة في دقايق، لكن القرار بقى لسنين. امتلأت معدته، اختفى الجوع، لكن الخسارة بقت. وهنا بتكمن الرسالة الخطيرة:
كتير من الناس مش بيبيعوا البكورية حرفيا، لكن بيبيعوا أشياء لا تقل قيمة عنها، بيبيعوا سلامهم مقابل علاقة غلط، بيبيعوا نقاوتهم مقابل لحظة شهوة، بيبيعوا دعوتهم مقابل نجاح سريع ما فيهوش أمانة، بيبيعوا مستقبلهم مقابل قرار متسرع، وبيبيعوا حضور الله مقابل راحة مؤقتة. عشان كده كلمة الحق بتقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مرقس 8:36. عزيزي المستمع، يمكن يكون قدامك اليوم طبق عدس خاص بيك، علاقة انت عارف كويس انها مش من الله، فرصة مغرية لكنها هتكلفك مبادئك، قرار متسرع انت عايزه بس عشان متعب، طريق مختصر بيعدك براحة سريعة لكن خالي من الأمانة. اسأل نفسك قبل ما تختار: ماذا سأخسر مقابل ما سأربح؟ هل اللي هحصل عليه اليوم يستحق الثمن اللي هدفعه بكرة؟ هل هبيع مستقبلي مقابل راحة مؤقتة؟ هل هبيع دعوتي مقابل لحظة ضعف؟ افتكر دايماً إن الشيطان نادر جداً ما بيطلب منك إنك تتخلى عن كل شيء دفعة واحدة، بيعرض عليك صفقة صغيرة لكنها بتحمل ثمن كبير أكتر بكتير مما تتخيل. عشان كده المؤمن محتاج لصبر، صبر على الانتظار، صبر على الجوع المؤقت، صبر على الألم المؤقت، صبر على التأخير، لأن ما يهيئه الله لك أعظم بكثير من أي بديل سريع بيقدمه لك العالم. وقبل ما نختم هسألك سؤال: ما هو طبق العدس اللي بيحاول أن يشتري منك بركة الله في حياتك؟ فكر كويس قوي، ولا تتخذ أبداً قرار دائم بناء على شعور مؤقت. سلام يسوع معاك.

اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب، ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ حضور الله. يعني ايه حضور الله؟ كلمه بنسمعها كتير في ترانيمنا، في خدماتنا، في الوعظ. كتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا، وان الله كلي الحضور. لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوه نتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حين. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعه ومختلفه. خلينا اقرا لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار أنه ما يسمعش صوت الله، روح أنت لربنا وقول لنا هو عايز إيه، إحنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

فلسطين حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات. ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول له ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك وانت بتسمع الكلمات اللي جاي، وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وانت مغمض عينك وانت مغمض عينك، لو محتاج رحمة الليلة، لو حاسس وعارف انك تايه وبتاخد قرار النهاردة انك تترمي في حضن المسيح، هو موجود هنا. لو حد فينا بياخد قرار الليلة، يا رب انا هرجع لك من كل قلبي، اقوم وارجع الى ابي، ده قرار. احبائي الامنيات لا تصنع تغييرا، لكن القرارات المدعومة بقوة من ربنا بتصنع تغيير. تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

0: لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر، تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ، بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. الحلقة بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن عضلات الروح، وبدون ألم مفيش مجد. تعالوا نفتكر مع بعضينا أول مرة نروح فيها الجيم، وقد إيه كنا متحمسين وإحنا رايحين عشان نتدرب ونتمرن ونشيل أوزان تقيلة. لكن بعد ما روحنا وخدنا الشاور بتاعنا ونمنا، صحيين تاني يوم جسمنا مكسر، مش قادرين حتى نفرد دراعنا أو حتى نتحرك من مكان. في اللحظة دي في نوعين من الناس. نوع بيقول الجيم ده يا جماعة مش ليا، ده ممكن يكون لحد تاني، أنا مش لازم أتعب وجسمي يتكسر وأعيش الحياة الصعبة والمتعبة دي، ويكمل باقي اليوم على الكنبة بتاعته ويعدي اليوم وخلاص. ونوع تاني بيبتسم ويقول لا، ده معنى أن عضلاتي وجعاني، ده معنى كده أن هي عضلاتي بتكبر. مش بس الموضوع ده مرتبط بالجسد بتاعنا في الجيم، لكن كمان مرتبط بالروح والنفس، ليهم نفس التعب ونفس الاجتهاد. عشان كده الخروج من منطقة الراحة بتاعتنا، من الأنتخة اللي احنا عايشين فيها، بيعمل عندنا تمزقات بسيطة في أفكارنا القديمة، أو تمزقات بسيطة في كسلنا، أو تمزقات في صورتنا كمان عن نفسنا. الوجع اللي بتحسه وانت بتتعلم مهارة جديدة، أو انت بتتدرب، أو انت بتجاهد عشان تسيب عادة وحشة مسيطرة عليك، هو ألم اسمه ألم النمو، مش ألم الهلاك والتعب. في الجانب الروحي في حياتنا دايما بنشوف ان الضغط هو اللي بيطلع افضل واحسن ما فينا. تعالوا ناخد مثال مع بعضينا. الزيتون مش اللي احنا بناكله المخلل، لكن اللي احنا بنعصره ونطلع منه زيت اسمه زيت الزيتون الصحي. لازم الزيتونة دي تتعصر الاول عشان يطلع منها الزيت. او تعالوا نشوف الذهب، قد ايه بنستمتع بمظهره اللائق والجميل، بس الذهب عشان يوصل للتألق ده كان لازم يدخل النار الأول عشان يتنقى. ربنا مش عايز يوجعك، ودي حقيقة، لكن ربنا عايز ينقيك عشان تكون أفضل في الحياة. الخروج من منطقة الراحة هو الكورس المكثف اللي ربنا بيعمله لينا في الحياة عشان نكتشف إن احنا أقوى بكتير مما نتخيل عن نفسينا. من غير عصر الزيتون مش هيطلع الزيت النقي، ومن غير النار مش هيطلع الذهب اللي بيلمع، ومن غير مجهود مفيش نمو روحي في حياتنا. التعب ده هو دليل انك عايش، التعب هو دليل انك بتتحرك، انك مش ميت وراكد ومستسلم. تحدي النهاردة هو تحدي الاستمرارية، ازاي نكون بنستمر؟ احيانا كتيرة بنبدأ وما بنعرفش نكمل. في عز ما تحس انك تعبت من الحاجة الجديدة اللي انت بتعملها ومش قادر تكمل، وعقلك بيقول لك كفاية عليك كده النهاردة، ما تعملش حاجة تاني، ارجوك سيب نفسك 10 دقائق، اضغط نفسك 10 دقائق كمان في التمرين، زود على عدد دقائق مذاكرتك 10 دقائق، لو بتلعب رياضة او بتقرأ كتاب زود لنفسك بس 10 صفحات زيادة. انا عايزك وانت بتعمل كده، اول متصاب بالملل او الزهق أو الإحباط، زق نفسك لقدام 10 دقائق، 10 صفحات، 10 خطوات زيادة. خد بالك، 10 دقائق دول أو 10 خطوات دول هم اللي بيبنوا العضلة اللي عندك اللي اسمها عضلة الإرادة. مش بس بقف عند الحالة اللي أنا فيها، لكن أنا كمان بدوس على نفسي أكتر عشان أقوي العضلة دي عندي، عضلة الإرادة، ودي العضلة اللي مسؤولة عن التغيير بجد. الوجع في التمرين حقيقي لكنه مؤقت، خلي بالك هو
مؤقت، بعد كده هترتاح من الوجع ده، بس النجاح والفخر بالنمو دايم ومستمر في حياتنا. عايز أقولك ما تستسلمش في نص الطريق. عضلات روحك وإرادتك محتاجين التمرين ده كويس جدا عشان تقوي عضلة اسمها عضلة الإرادة. يا رب أنا بشكرك لأجل الإرادة اللي خلقتها جوانا، اللي مش بترضى أبدا يا رب إن احنا نحبط ونستسلم للفشل أو الهزيمة، لكن دايما بتشجعنا يا رب إن احنا ناخد خطوة لقدام. بشكرك لأن بكلماتك وبوعودك الكتابية دايما بتشجعنا إن احنا نمشي خطوة لقدام بثقة، نتقدم إلى عرش النعمة، مش عشان احنا كويسين، لكن عشان انت رائع وجميل وتقدر دايما تشدنا للنجاح. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

يا رب بنسجد ليك بالروح والحق، لأنك مستحق أن تأخذ كل كرامة ومجد وقدرة، لأن ليك الغنى والبركة والسلطان. بنعظمك وبنرفعك. مستحق.

أيوة رب أنت كل ما نريد. نشكرك ونعظمك لأنك أنت اللي بتدي حياتنا معنا. أنت اللي بتدي لحياتنا قيمة. نرفعك وبنعليك لأنك تستاهل وتستحق. ليه كل تسبيح قلوبنا، ليه كل تعظيمنا، كل أغانينا وتسبيحنا، كل موسيقى بتاعتنا وكل أصواتنا. تستاهل وتستحق يا رب كل الحمد.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي ازاي بقى بيشوف اخطاء الناس وعيوبهم بطريقه مختلفه. قال كده: في شخص انا بحبه رغم انه في حاجات بيعملها انا مش موافق عليها، في شخص انا بقبله رغم اني برفض وبشمئز من بعض افكاره وتصرفاته، في شخص انا بسامحه رغم انه بيوجع اكتر ناس انا بحبهم، الشخص ده هو انا. فاذا كنت قادر احب نفسي رغم اني مش موافق على كل حاجه انا بعملها، فانا اقدر احب الناس رغم اني مش موافق على كل حاجه هم بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس الثانيه، والوصيه دي هو مش بس مديها لنا لكن كمان بيدينا القوه والاراده اننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى انه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 112.
2: هللويا، طوبى للرجل المتق الرب، المسرور جدا بوصاياه. نسله يكون قويا في الأرض، جيل المستقيمين يبارك. رغد وغنى في بيته، وبره قائم إلى الأبد. نور أشرق في الظلمة للمستقيمين. هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض، يدبر أموره بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. الصديق يكون لذكر أبدي، لا يخشى من خبر سوء. قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه. فرق أعطى المساكين، بره قائم إلى الأبد. قرنه ينتصب بالمجد، الشرير يرى فيغضب، يحرق أسنانه ويذوب. شهوة الشرير

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان معرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، ومرجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كذب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي. أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي. أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8: ولكنني أراقب الرب، أصبروا لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: سأترقب مجيء الله بشوق، وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك ووهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم، واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك، واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط، والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح انتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى انت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك. وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا. عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك، واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف، وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين ازاي وأثروا في التاريخ كله ازاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف ان لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم. عشان كده هو غضبان، مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة. والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت اتمليت قوة. ورجوعه تاني ما يخوفكش، لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا، كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها، وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات، لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين وغاندي قعد مع الولد وأقنعه والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي ومش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلتلي تعاليلي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحة انا كنت بستخدم سكر كتير وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجة انا مش بعملها، فلما انت قلتلي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك، صدقوني لما قريت القصة دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح، عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس. النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

السلاسل المستترة حين تتحول العادة إلى سيد. أهلاً بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مش كل سجن ليه قضبان، في سجون بنمشي فيها بإرادتنا، في قيود بتبدأ باختيار صغير بعد كده بتتحول بالتدريج لعادة ثم تصبح احتياج، وتهمس كده في ودانك انت مستحيل تتغير. يمكن تكون عادة محدش يعرف عنها حاجة، غضب متكرر، إدمان خفي، علاقة بتسحبك بعيد عن ربنا، أو هروب دائم للموبايل عشان ما تواجهش نفسك، أو يمكن حتى نمط تفكير سلبي بقى جزء من شخصيتك. والأخطر إن الإنسان ممكن يتعايش مع السلاسل دي لدرجة إنه يفتكر إنها بقت جزء من شخصيته. لكن النهاردة إحنا مش جايين نتكلم عن قوة القيود أو السلاسل دي، إحنا جايين نتكلم عن قوة المحرر، لأن اللي خرج العازر من القبر لسه قادر يقول لكل نفس مربوطة أخرج خارجاً، حلوه من ربطه، حلني علشان أمشي حي مش ميت مربوط. في عادات بتدخل حياتنا كأنها ضيوف، لكن مع الوقت بتتصرف كأنها أصحاب البيت. في كل مرة بنحاول نوقفها نكتشف إن الموضوع أكبر من مجرد قوة إرادة. بنكرر، نرجع، نقع، نندم، ونكرر نفس الدايرة تاني لحد ما يبدأ صوت الإحباط يقول أنت هتفضل كده طول عمرك. لكن مش دي الحقيقة. الحقيقة إن يسوع ما ماتش علشان يغفر لنا بس، لأ، جاء أيضاً ليحررنا كماء. ده جه أيضاً عشان يحررنا، زي ما أعلن في إنجيل يوحنا. الآية دي حلوة بشكل: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، يوحنا 8 وآية 36. حرية حقيقية، مش مجرد مشاعر مؤقتة. حرية بترد للإنسان سلطانه اللي اتفقد، قوة اللأ المقدسة. إحنا عايشين في عالم دايماً أصوات بتقولك طالما نفسك في حاجة اعملها، لكن الإنجيل بيقدم لك تعريف مختلف عن الحرية. الحرية مش إنك تعمل كل اللي نفسك فيه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتكسرك، لأ للحاجة اللي بتسرق سلامك، للحاجة اللي بتطفي صوت ربنا جواك. بولس الرسول بيقول كده: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. كورنثوس الأولى 6 آية 12. اسمع الآية دي كويس: لا يتسلط علي شيء، لأن اللي بيسكن فيه الروح القدس ما ينفعش يبقى عبد لأي سيد تاني. يمكن تقول أنا حاولت كتير، وقعت كتير، زهقت من نفسي، لكن افتكر لعازر كان ميت 4 أيام، الكل اعتبر إن القصة انتهت، لكن يسوع وقف قدام القبر وقال ارفعوا الحجر، ثم نادى كده على لعازر: لعازر هلم خارجا. الكتاب بيقول: فصرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت، يوحنا 11 وآية 43. يمكن تكون واقف قدام عادة بقالها سنين، لكن مفيش حاجة أقدم من نعمة الله، مفيش قيد أقوى من صوته، مفيش قبر يقدر يحتفظ بإنسان دعاه المسيح للحياة. اسأل نفسك النهاردة: إيه الحاجة اللي بقت تتحكم فيا؟ إيه الحاجة
اللي كل مرة أقول آخر مرة وارجع ليها تاني؟ إيه السلسلة اللي بقيت أخبيها عن الناس وعن نفسي أحياناً؟ لأن التحرير الحقيقي بيبدأ بالاعتراف مش بالإنكار. يسوع لما سأل المفلوج أتريد أن تبرأ؟ السؤال هنا مش لأنه ما كانش عارف، لأ، لأن الحرية بتبدأ لما القلب يقول آه يا رب أنا عايز أتغير. ودي وعود الله للمتحاربين، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. تعالوا نختم بالصلاة كده ونقول: إحنا جايين قدامك يا رب بكل ضعفتنا، بالقيود والسلاسل اللي خبيناها، بالعادات اللي سيطرت علينا. إحنا محتاجين قوتك أنت، لأننا اكتشفنا أن قوتنا وحدها مش كفاية. اكسر كل سلسلة مستترة، حرر الإرادة المتعبة، واعطينا الشجاعة نرفع الحجر اللي بنستخبى وراه. علمنا نقول لأ لكل اللي بيبعدنا عنك، ونعم لصوتك. اجعلنا نختبر كل يوم حقيقة وعدك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة

بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثة في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا بعنوان الآفاق الجديدة، أو النسخة الأفضل منك. عدينا بمراحل كتيرة قوي في الحياة، ممكن تكون مراحل من مراحل حياتنا كانت مليانة بالخوف، أو مليانة بالتعب، أو مليانة بالشك، لغاية لما خدنا الخطوة الأولى. والنهاردة إحنا مش جايين نتكلم عن إزاي بس نخرج من دايرة الراحة، لكن كمان إحنا محتاجين نشوف نفسينا إحنا بقينا فين دلوقتي في الأفاق الجديدة وفي البدايات الجديدة اللي إحنا خدناها مع بعض. عارف إيه أجمل حاجة ممكن تفرح من الخروج من منطقة الراحة؟ مش بس إنك حققت هدف جديد أو اتعلمت مهارة جديدة، الأجمل هو إنك بقيت شخص جديد. وإنت بتعمل كده، خلي الثقة اللي في عينيك دلوقتي وقدرتك على مواجهة المجهول تكون مكاسب ليك ما تقدرش تشتريها بفلوس. برا دايرة الراحة، برا الأنتخة اللي احنا موجودين فيها، انت اكتشفت مواهب ما كنتش تعرف انها عندك اصلا، وعرفت ان حدودك كانت مجرد وهم في خيالك مش موجود في ارض الواقع. النسخة الجديدة منك دي هي نسخة محدثة، هي نسخة اقوى، هي نسخة ازكى، وهي النسخة الأهم في حياتك، إنها نسخة ما بقتش ترضى بالقليل. وأنا مش عايزك النهاردة ترضى بالقليل، لأن ربنا مزخر لينا ومحوش لينا حاجات كتيرة قوي وجميلة قوي. مفيش حاجة اسمها وصلت خلاص في علاقتنا مع ربنا. الحياة مع ربنا هي سلسلة لا تنتهي من الخروج. كل يوم أنا محتاج أخرج برا ذاتي، برا شهواتي، برا الحاجات اللي بتعقني، عشان أوصل من مجد المجد مع ربنا. ربنا بيقول الكلمات الجميلة دي: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. أنا لما بعمل حاجة أنا بعملها جديدة طول الوقت. التجديد هو طبيعة الله، التجديد هو طبيعة الروح القدس في حياتنا. التجديد كمان لازم يكون من طبيعتنا طالما احنا مشتركين معا في طبيعة الله. طول ما انت عايش، ربنا هيفضل يفتح ليك افاق جديدة وبركات جديدة ومراحم جديدة كل يوم، وبيقول لك كل يوم: تعالى اعلى، وتعالى اكبر، وتعالى انضج معايا في العلاقة معايا عشان تقدر تكون ناجح في الحياة. الخروج اللي عملته ده مش مجرد تجربة المرة واحدة بتعملها في الحياة، لكن ده لازم يكون اسلوب حياتك الوقت اللي جاي. الإيمان الحقيقي هو انك ترفض كل كسل وركود وتراخي، وتفضل دايما في حالة نمو وتجديد مستمر في حياتك، لان اللي خلقك ملوش حدود. فانت كمان ما تحطش حدود لسقف توقعاتك وعلاقتك بربنا، او حتى علاقتك بالناس اللي حواليك. تحدي النهاردة هو تحدي الوعد. عايزك النهاردة تبص في المراية، بس مش عشان تبقى مجنون لا سمح الله، لكن تبص في المراية عشان تشوف نفسك كويس، وتحتفل حتى بانتصار صغير انت حققته في حياتك الوقت اللي فات، او اكتب وعد من ربنا ليك نفسك ان هو يتحقق الوقت اللي جاي، اكتبه على موبايلك او في مذكراتك عشان تشوفه كل يوم. وقول لنفسك الكلمات دي كل يوم: أنا مش هسمح لنفسي أتحبس في دايرة الأنتخة بتاعتي، الدايرة الضيقة أو منطقة الراحة بتاعتي، لكن أنا محتاج كل يوم أفتكر طعم الحرية اللي عشته وحسيته في علاقتي مع السيد المسيح. الوعد ده هو البوصلة اللي هتحركك الوقت اللي جاي لنجاح كمان كبير في السنين اللي جاية.
يا رب بشكرك وبعظمك لأجل كل دايرة أنت بتخرجنا منها عشان نكون أفضل وعشان نكون أحسن وعشان تخرج أفضل وأحسن ما فينا في الحياة. يمكن تجيزنا في تجارب، يمكن تسمح بضيقات، يمكن تجيزنا في امتحانات في حياتنا، مش عشان تهدنا لكن عشان تخلق مننا رجالا نقف في الصغر يا رب قدامك. عشان كده ما تخليناش نحزن على دوائر الراحة، خليناش نحزن على أوقات اللي كنا حاسين براحة كبيرة جدا وإحنا في المنطقة دي، لكن أخرجنا يا رب لدوائر جديدة وأفاق جديدة. بنسلم نفسينا يا رب لشخصك الكريم، كل فكر وكل مهارة وكل إمكانية بين إيديك، تستأثر كل طاقة وإمكانية وفكر وموهبة في حياتنا لمجد اسمك، ولنجاحنا وعلاقتنا وحياتنا تكون حياة أفضل، مش بس في علاقتنا معاك لكن في علاقتنا يا رب مع بعضنا البعض الوقت اللي جاي. في اسم المسيح، آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس إنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد، رحمته إلى دور فدور

هللويا. مزمور 126 مزمور من ترانيم المصاعد اللي موجودة في سفر المزامير، ودي ترانيم كان الشعب بيقولها وهو صاعد ناحية أورشليم علشان يحتفل بالعيد. وفي مفسرين بيقولوا ان هو كان فعلا بيصعد علشان يطلع فوق للهيكل. ومزمور 126 بيقول الكلام ده: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. كناش مصدقين اللي ربنا عمله. حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. اتقال في الشعوب واتقال في الناس أن ربنا عظم العمل، فاحنا بقى بعد كده قلنا عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. تقدر النهاردة تقول نفس الكلام ده: انت عظمت يا رب معايا العمل وانا فرحان. تقدر النهاردة تقول له مجدا ليك عشان انت اله عظيم تصنع معايا كل يوم عجائب وعظائم، وحدك صانع عجائب وصانع

قصة مشهورة اتقالت في العهد القديم، قصة الفتية التلاتة. في يوم من الأيام نبوخذ نصر عمل تمثال وطلب إن كل الشعوب والقبائل تسجد للتمثال، والفتية التلاتة رفضوا إن هما يسجدوا للتمثال ده. والكتاب بيسجل إنه حمى غضب نبوخذ نصر وجابهم وقال لهم، يعني عشان لو مش واخدين بالكم يعني إنكم ما سمعتوش صوت البوق وكان المفروض تسجدوا في الوقت ده، إحنا هنلعب البوق تاني عشان تسجدوا مرة تانية. ورفضوا برضو، راح حمى الأتون ورماهم في الأتون وشاف منظر عجيب عظيم، يسوع نفسه بيتمشى مع الفتية التلاتة. والكتاب يذكر أنه ولا حتى ريحتهم كان فيها ريحة الدخان. وأنا صغير كنت فاكر أنه الكلام بتاع الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي، ترنيمة مشهورة معروفة، كنت فاكر أنه اللي كتب الكلام ده هو غالبا الفتية التلاتة أو دانيال. واستغربت لما اكتشفت ان اللي كتب الكلام ده الملك الوثني نبوخذ نصر. كتب كده في دانيال 4: من نبوخذ نصر الملك الى كل الشعوب والامم والالسنه الساكنين في الارض كلها، ليكثر سلامكم. الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي ان اخبر بها، اياته ما اعظمها، عجائبه ما اقواها، ملكوته ملكوت ابدي، سلطانه الى دور فدور. ده هو الهنا اللي ملك وثني بيتكلم عليه بالطريقة دي، ملك الملوك ورب الأرباب. النهاردة تقدر تديله المجد، تقول يا رب أنا بعلي اسمك، أنت عالي فوق كل اسم مهما قاله.